شوف الاخر اللي كيدير مرسيدس هذه كيدير مرسيدس الصبح، شوف داك السيمون ديال الكهرباء ونقول له راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد.

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكير واحد